الحسين موسى وتقينا للمغسان جوا انا يكون بسوق قلنا مسان جيم ماندي صا ما تشكيني وتقينا للمغسان جوا نسيز ناوي 88.4 وتقينا جيوز تشاي ليلو هورا انكمان وتوين ماندي صا نفندا غاسي وما